هي الليلة قبل أبل كيويو. هناك أنا مومنت واليوس كي كم إختاتو شاتس مكوتا ترقى جوه وارديوس شاتس مكوتا ترقى راسيوة قلو توي وارو تقوبر ديوس لي برقبيدو نكي جاتاتو Tachiar que paciés, chería mesic papá yo, ar obrar milagre padre. Ta, tú nets blaqueo ectato, unets blaqueadera mar lágrima, unets blaqueicto cler la animala papá yo. Chilco slachke, chilco slachke.